0: Donc, il y en a un qui a dit كان التاي البراطين والناس اللي تعطي فضلتها وعاد التاي الحراطين والخادم منه بقرتها العزوزة اللي ترشف اتنين وتبين فرتها وتقول إله بلماعين يلا لي ممتن ترشتها. مقلين إلى تاي ومقلين يلول الكيسان دور تم من حاسم بي الناس اللي تعرف الأحسان.
1: أختي راديو كوم

نقدم الايد اعطيني كلمه واحده اشرح الموضوع اللي كان مسموح هلا صار ممنوع ناس بتموت من العطش ناس بتموت من الجوع بس هنا ولا حننسى من هون يوم ما نرجع شو الارض اذا ممنوع تزرع شو الشارع اذا ممنوع تقطع شو الهواء اذا ممنوع تتنفس شو الراي اذا ممنوع تتخبس شو الارض